أقول موتي وأقول أبني لا تكون تكون كلية لا يا جل جل في سمايا وفي ذاك سمايا يا إكاي كي كل من تذكرون تذكر لك تلقى Bobby and to tell Lanka, the store of Pepper, who got the Pepper, the Pepper, the